الأفطر بطيخ مع لبنة وقشة أسنان، القهوة عم تغلي وخابز مناقيش، مكتر حمص وفول وسلطة فطريش. صورت على الطاولة وبعدت الصورة على الشبكة، تأكسب كم لايك وأتغلب على مللي.

عم بدك تروح لوين؟ مش طالعة من البيت بدك تروح لوين؟ بدك تروح لوين؟ في الأوضة لفيت قنعوك تسكر حالك من جوا بقفلين صابوني لفت ورقة وليت